0: programa Schools Brand Competition.
1: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا

الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض

0: أنزل الله فذلك بأنهم اتبعوا ما أنزل الله
1: والذين كفروا
0: فتعسا لهم وأضل أعمالهم.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

0: بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: حسبك. نعم عبد الفتاح سلوج
2: نعم شيخ
1: وكوفا كو إقرا هاي سكول ونم كلاس
2: مسنية وان
1: مسنية وان
2: إيه
1: ما شاء الله يا كبيرة تشينغو كوزي
2: يا كبيرة جنرست
1: ولا بيا دنانغو بلي مغرفو واغال
2: إيه
1: الله أكبر الله كساسيدي
2: أكون
1: أجسينغا كاو
2: أمين
1: تعالي تبوز أجسين بايو اقرأ من قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

0: يعذب من يشاء والله غفور رحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: بين
1: فيسبوك.
2: نعم جوهرة يوسف كوفاكو سمية غالس واسي جوفا
0: جيفا
2: قد مونبولا
0: جيفا
2: ايه يقول السيكا يلاولي دي نعم يقول السيكا يلاولي دي اقرأ من قول الله تعالى

0: بِكُمْ وَنُدَخِلُكُمْ مُدَخَلًا كَرِيمًا.
1: حسبك حسبك بارك الله فيك. تكون قلي قلي بل افهمتك من سامك زمن ده اكله اليوم انتو وابرجو شيخ بات محمد من ناب أود يوم متوارد متوارد ما شاء الله كتي أبى سمي كوكا كسي أتان ناس ما تقول نبى كاكتا هون زبي دو كيرا مو أو نتزوجن غير أمبلانا من ناب أود يوم متوارد متوارد
2: نيونغيرا كوبا جو كيزان تولي لايف كم كتو غا يوتيوب باليفم إسلامي كيتشانو genda kwa birengo tukubeida bulungi dalanga mchibi Fauzan ZDK 256 nanteza Abdul Salah Salamu gami ndi kuwalio kubeida Masha Allah noga manti kubeida kule liyo mtu wabijo matofu Muhammadi Mutiluki kwa sana bala mwena bali kumukutu kwa YouTube pale femo Islamic Channel Sala Ismail nawe kuwali na kule ngededa kundeka teke ya YouTube mwebali nyo mwebali delo kubeda anti mtu gobeleda nabali ku TikTok na mwebali kugobelede kule rio mtu wabuli jo TikTok page ya fe elipari femo Islamic page genda kubirenga o tugobeleda budu unji dela kaseke nde hamuzao gami nti wagira wa ikra mwebali nyo mwebali dela. Ok, ani aliku muzindalo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manya Nasari Jamala Musa Madina Islamic.
2: Nasari Jamala Musa Madina Islamic. Sheikh Muongo ya inakati ya chidako.
1: Naam, Nasari Jamala Musa. Wete kese? Ulinga tide.
3: Nende.
1: Tatide? Ugena kupasaidi.
3: Aliflami.
1: Nasari Jamala Musa. كره استعيذ بالله واقرأ من قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها

0: الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: حسبك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

0: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
1: نعم نسأل جمال موسى ودي لك
2: نجيما نجيما
1: من يوكو بوكا بوكا
2: ندك
1: نشوف دي نجيما واني بدي ودي لك غونيا قوتي بوكا بوكا. اوكي اقرأ من قول الله تعالى

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلقنا السماوات والأرض

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقول

0: شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: السؤال الثاني.

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

حكم ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.